0: نودي هيك ميجاهرتز دي لا يف ابدوس ام جات
1: كم مدوي بكي تفاتي حساسه كم مي حساسه كي فاتوكا اتن خاص كودتا كي فوري فاوي
2: ලොයිපා උඵලා හයාතුගේ උජාලාකං හුදුකුලෑගේ සාෆුයි බාරඇත්තකුන්
1: එකනවරිකමා වකිහුමුගේ ෆුන් අසර් කළුකුලෑගේ අසරුකද ඉබාර ඇත්තක.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله.

ehin kamun de sajida demedu in nawairu kiriti rasula sallallahu alaihi wasallam emme ginan vidalu e fawa kama waridu e fawani rabbighfirli rabbighfirli manei haddawa bodu kure viraskala ko miyalaage faafa fussawan dev mifadenne mi dua ikalege fanu takraru ko vidalu e hama ifaden de sajida demedu in nawaguteki faafa fussawa devum ge ituran Allah tabaraka wa ta'ala ge hadratun rahmata afiyata rizqa hidayata duniya akhiratu ge baajiveri kamangedi dua kurumu ge makaneke ibn abbas radiyallahu anhuma garihun riwaifave hama kashawarun kirt nabiyya sallallahu alaihi wasallam de sajida ga mifadain vidalwe اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني واهدني وارزقني واجبرني وارفعني ماني هدوا بدكور فيرسكلاك ميالاج فافه السوان ديف ادي ميالايا رحم اللفان ديف ادي ميالايا هداية دكوان ديف ادي فوريها مسيحة دوان ديف ادي ميالايا هداية دكوان ديف adi miyalaya rizqu devwan dev adi miyalaya heo goittam meduveri kod devwan dev adi miyalage daraja mativeri kod devwan dev mi hekkamaki duniyavi hayatuga insana emme beenum wa hekkam fa fa fussawa rahmel lavwa hidayatu dakkawa furihama sihhate devwa rizqu devwa unikan kam furihama kod devwa daraja mativeri kod devumaki الله تبارك وتعالى حضرتم اكلانج على بينم واكنك اهنكم اكلانج تباغ فاف فسوا رحم اللوا هداية دكوا فرح مسيحة دوا رزق دوا درجة متوري كروا دنيا آخرت باج وريكان دوا فيه مي تبا اكلانج حضرتك إن متوري إشينو مكي ای کیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم گے سنت اقتداء و مگے گتنے ادی اک لے گے فانو گے اریہم وارد و فاوا دعا تکن دعا کرون ادوی گن بے کیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے سجد دے می دوگا انوا گتا بہے گتن انس رضی اللہ عنہ گے اریہم روا افاوے و یقعد بین السجدتین حتی نقول قد اوہم ماني اهرمن اكاليغي فانو دي ساجيدا ديمدو اننوي كان هندوما فلو نتيجة هيكو فومد دان دين دي ساجيدا ديمدو اننوي ماني كي جينا ايرو همهيمين كما ايكو اننوي اي صحابين كيرت نبيا صلى الله عليه وسلم دي ساجيدا ديمدو اننوي كان هندوما فلو نتيجة هي فلو كراوا فومد دان ديني كيرت رسولا صلى الله عليه وسلم ايكان هندوما فلو نتيني نوني namaves e rukunuge mativerikamun namaves e rukunuge mativerikamun ekalege faanu du'a dennevumuga e agu bodu wagutuge beenun hippeu mattaka gina wagutu heda kuravaniye e fahu dewana fahara takbiru kiya namaduge dewana rak'atat teduwe adi furatama rak'atuga amal kuri gota dewana rak'atuga amal kure e fahu attahiyatan ishinaniye تحياك محلكي ما كرما ما تيوري كرمك محلكي

حياتك نماز قرامي هاكيني التحيات لله والصلوات والطيبات بفدينه ميغا همنني مان الله متيري كرما ماك كرما التحيات جمعك تحياي مانيك متيري كامي نماز قرامي ها تحياك زريعين اكالان متيري كوري قريها تكبير تسبيحي ركوع سجدين اكالان اشي

0: دي بهي اف ام نوديها كم ميجا هرتز.
1: لانش بريك
2: لانش بريك
3: لانش بريك
2: لانش بريك.

0: دي اللي هي FM نوديها كم ميجا هرتز.
1: لانش بريك
2: لانش بريك
3: لانش بريك
2: لانش بريك

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم

0: ديفي اف ام ديفي هناك
1: نوديها اكم ميجا هاتس ديفي اف ام
2: لاوي كفهو لاوي.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

0: විහාලි වෙගෙන්දා කොකාතක ෆදයි මීසකුම් වානේ දුවහෙ.
1: وتكون الجبال كالعهن المنفوش
0: ادي بوروالوي كهرتك فدين فارو بدت واني دوه
1: فاما من ثقلت موازينه
0: فهمي هيك هيو كنتوغ تلف بروي جميها دناش
1: فهو في عيشة راضية
0: فه اميها واهوشي روحي گموا ديرولم گئے ابهي سور گئے.
1: واما من خفت موازينه
0: ادي امي هگت لف لوي وجميها دناش
1: فامه هاويه
0: فه اينا اولين تنكي نركا گه اڈی.
1: وما ادراك ما هي
0: ادي اي كنت ركم خليغ فان انغا ديني كونچتو اي
1: نار حاميه
0: اي اندا اندا هن نركاغي الفانه.